السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله

وآل الطاهر أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.

واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صفوفكم بين تسخر الصفوف تمام الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمدا
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر